0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة Uruskan dan rapatkan saf. Allahumma salli ala. Allahu akbar. Bismillah.

السلام عليك أيها النبي الصالح، نشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل.

0: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Afdalu dzikri fa'lam annahu la.
1: Baik pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru, demikianlah rangkaian salat fardu Jumat langsung dari Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Muhammad Mazlharinas pamit undur diri. Billahi fisabilillah wassabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والهدى.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.